ሳልሳይ ሰንበት ዘበራቅሊ ጥበስ ሸውዓተ ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ንዝ ሰንበት እዚ ዘሰኒ መዝሙር ኣርገ እግዚኣብሄር በቃለ ቀርኑ እግዚኣብሄር መለኸት እናወቕዒ ዓረገ ቀርኒ ዝብጦ እናተወቕዒ ብተሓጓስ ኣብ የማን ኣብኡ ዓረገ ኣብ ሰማያት ዓረገ መላእኽቲ ተኣዘዝዎ ኩሎም ሓይልታትን ኩሎም ፍጥረታትን ተገዝእዎ ንኣምላኽና ዘምሩ ንንጉስና ዘምሩ ምስባክ ልበ ንጹሃ ፍጠርሊ ተግዚኦ ወመፈስረቱ ኣሃድስ ውስተ ክርስየ ከም እንገር ኩሉ ፈቃደከ መዝሙር 51:10 ንሎሚ ዘሰኒ ቃል ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ካብ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 20-35 ኢየሱስ ናብ ቤት ምስ ኣተወ ከዓ ንሱን ደቀ መዛሙርቱን እንጌራ ምብላዕ ክሳዕ ዝስእኑ ከም ብሓዲስ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ እቶም ኣዝማዱ ከዓ ዓቢዱ እዩ ክብልዎ ሰሚዖም ክሕዝዎ መፁ ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ መምህራን ሕጊ ድማ ብኤልዘቡል ሒዝዎ ኣሎ ንኣጋንንቲ ብዓለቓ ኣጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ የሱስ ድማ ፀውዖም ብምስላታት ከዓ ከምዝበሎም ሰይጣን ንሰይጣን ከመይ ገይሩ ክውፅኦ ይኽእል ሓንቲ መንግስቲ ንሓድሕዳ እንተተፈላለየት እታ መንግስቲ እቲኣ ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ ሓንቲ ስድራ ከዓ ንሓድሕዳ እንተተፈላለየት እታ ስድራ እቲኣ ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ ሰይጣን ከዓ ካበ ነነድሕዱ ተፃሊኡ እንተተፈላለየ ይጠፍእ ድኣ እምበር ኣይቀውምን ነቲ ሓያል ቅድም ከይኣሰረ ኣብ ቤት ሓያል ኣትዩ ገንዘቡ ክዘምድ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ምስ ኣሰሮ እዩ ነቲ ቤቱ ዝዘምት ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ንደቂ ሰብ ኩሉ ሓጢኣትን ዝፀርፍዎ ዘበለ ፀርፍን ክሕደገሎም እዩ እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈ ግና ንዘለኣለም ኮነንየ ደኣ ይኮኖ እምበር ፈፂሙ ኣይሓትገሉን እዩ ከምዚ ዝበሎም ከዓ ርኩስ መንፈስ ኣለዎ ስለ ዝበልዎ እዩ ኣብ ስርዓት ሃገርና ዘሎናዮ ዘመን ዘመነ ዕርገት ወይ ከዓ ዘመነ ጳራቅሊጦስ ክበሃል ይከኣል ናይ ሰናብቱ መዝሙር ከዓ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ዘስተንትን የሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ መላእኽትን ኩሎም ሓይልታትን ከም ዝግዝእዎ እናዘከረ ንሕና እውን ምስኦም ኮይና ክንዝምር ክንሕጎስ ይዕድመና ድሕሪ ዕርገት ንብዙሓት ኢየሱስ ካብኦም ዝተፈለየ ኮይኑ ይረኣዮም ነይሩ እንተኾነ ከም ዝበሎ ዘኽታማት ኮይንኩም ኣይክሓገኩምን እየ ወትሩ ምሳኻትኩም ኣለኹ ኢልዎም ነይሩ ስለዚ ድሕሪ ዕርገቱ ብዝበለፀ ኣብ ማእከሎም ከም ዘሎ ክኣምን እሞ ምስኡ ክነብሩ እዩ ድላዩ ሎሚ ንነፍሶ ከፍና ምስኡ ክንህሉ ክንኣምን እግዚኣብሄር ምሳይ ኣሎ ኢልና ክንኣምን እሞ ሂወትና ብቅድስና ክንመርሕ ንሕተት ኣለና ኣብ መቕድም ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆ ዝተነብእ ኢየሱስ ኣብ ቤት ምስ ኣትዎ ዝብል ነነብብ ኣብ ካሊእ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8:20 ውኻሩ ጉድጓድ ኣለዎን ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ሰፈር ኣለዎን ወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዝፅግዓሉ እኳ ይብሉን ዝብል ነንብብ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና እዚ ቤት እቲ ኢየሱስ ዝኣትዎ ዝኾነ ቤት ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ኣብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ክስምዕ ይኽእል ኢየሱስ ኣብ ወንጌል ደጋጊምዎ ከምዝገልፆ ኣብ ቤት ሃዋርያቱ ከምኡ ካልኦት ከቢቦሞ ይሰምዕዎ ከምዝነበሩ ይነግረና እዚ ናይ መን ምዃኑ ዘይግለፅ ቤት ኣምሳል ቤተክርስትያን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ቤት ኢየሱስ ሕሙማት ይፍወሱ ቃል ኣምላኽ የስምዕ ይሰብኽ ከምኡ ኣጋንንቲ ይውፅእ ሰባት ካብ ቤቶም መፂኦም ምስኡ ይራኸቡ ንኣብነት ኒቀዲሞስ ስለዚ ቤት ኩሉ ዝግበረላ እያ በዚ ከዓ ኣምሳል ቤተክርስትያን እያ ንብላ ኣብ ቤተክርስትያን ኩሎም ምስጢራት ንዕደል ቃል ኣምላኽ ንሰምዕ ንኩሉ ከዓ ኢየሱስ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ስጉኡን ደሙን ንካፈለሉ ብሓደ ንኣምላኽ እነመስግነሉ ቅዱስ ቤት እዩ ኢየሱስ ኣብ ቤት ምስ ኣተወ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዝመፁ እንጌራ ክሳብ ምብላዕ ዝስእኑ ከም ዝተኣከቡ ይነግረና እዚ ብምርኣይ ኣዝማዱ ገሊኦም ተሓጒሶም ክኾኑ ይከኣል በቲ ዝገበሮ ዝነበረን ብዝናኡን ብኣንጻሩ ከዓ ገሌ ዓበይዱ እዩ ክብልዎ ሰሚዖም ክሕዝዎ መፁ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ይገራጮ ስለ ዝነበረ ከምዝዓበደ ገይሮም ክወስድዎ ጀሚሮም
زينتي أبونجيل يوحنس بزعباتي بعورو زتولد أمو إيسو زحويو ولدو ودوم كمزخني أمو خمزحوي كرقا قصو فريساوين مسحاتتوهم كندسب أخيلو إيو بعلون الأس وكيل وخزارة بخيلو يزبولو يزخخرنا ونجيل يوحنس معرفت شعاتي كاب عصر شو من تقصران سلسل يسوس عبيدو يزبولوم دك حادي بحق تعيرا راباي ممهر مسحات آنن مخفلتي قرصن زروقاتن لمس أماتن فنفناتن كأمة أموح حقوس كخونا يخيلن يزبل إمنت سلزن بروم إيو كاب إيرساليم زوردو ممهران حق دما بإلزبو الحزو ألو نقاننتي بحلق أقاننتي إيو زو سوزلو بلو كاب زي إن مهارو خلنا سعبت إيسوس كم تنسوز تبهلو خنبهال كم زخونا ኣብ ህይወትና ሰባት ዝብልዎ ብዘይገድስ ኣምላኽ ዝደለዮ ክንገብር ይግባእ ዓይነ ሰብ ፈሪሕና ወይ ከዓ ወገንነት ዓርከይ ዓርክኻ ኣጥቅዕና ንሓቂ ንነገር እምነትና ክንጠልም የብልናን ብርግፅ ኣብ ገለ እዋን በዳሂ ንህይወትና ዘፍርሕ ክገጥመና ይኽእል ይኸውን እንትኾነ ዝመፀ ይምፃእ ቅድሚ እምነትና ዝስራዕ ነገር ከምዘየለዎ ክንፈልጥ ኣለና ካብ ሰባት ክብሪ ወይ ከዓ ዝና ደሊና ንእምነትና ኣብ ዋጋ ዓዳጋ ከይንእቱ ጥንቃቐ የድሊ እምነት ተነቃፊ ብቐሊል ክንቅይሮ እንኽእል ጉዳይ እዩ ኣብ ገለ እዋን ኣብ ጥቕምን ዘይጥዕመንን ተመርኩስና ገሌ እዋን ከዓ ዝነፈሰ ንፋስ ፀሊና ነቲ ሓቀኛ እምነት ሓዲግና ምስ ዝነፈሰ ክንነፍስ ንኽእል ኢና ስለዚ ክነስተውዕል የደሊ መሰረት ነገራት ፅቡቕ ጌርና ክንርዳእ ኣለና ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮ ኢየሱስ ብመራሕቲ ሃይማኖት ከም ሕጊ ዘፍርስ ከም ዝተረኣየ እዩ ሕጂ ከዓ ሓድሽ ሽጣራ ከምህዝ እሞ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከም ዝፈሽል ክገብሩ ክፅዕሩ ንርኢ ክልተ ክስታት ክምስረቱ ንርኢ መጀመርያ ሰይጣን እሞ ብሓለቓ ኣጋነንቲ ሒዝዎ ኣሎ ኢሎም ካልኣይ ንኣጋነንቲ ብሓለቓ ኣጋነንቲ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ ኢየሱስ ነዚ ክሲ ክምልስ እንከሎ ኣብቲ ዝብልዎ መሰረት ገይሩ እዚ ዝብልዎ ነናሓድሕዱ ከምዝፃረር ይገልፀሎም ሰይጣን ንሰይጣን ከመይ ገይሩ ከውፅኦ ይኽእል ንሓድሕዱ እንተተቃወመ ከምቲ ኣብ ነነድሕዳ ዝተፈላለየት ስድራ እትወድቕ ከምኡ ክወድቕ ክዓኑ እዩ ኢልዎም ኢየሱስ ንሓደ ሰብ ካብ ሰይጣን ነፃ ክገብሮ እንከሎ ሓራ ይገብሮ ካብ ዝኾነ ናይ ሰይጣን ሓይሊ ነፃ ይገብሮ ሰይጣን ኣብ ነነድሕዱ ከምዚ ክገብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ክሲ ዝገራጮ እዩ ኢየሱስ ቅፅል ኣቢሉ ሓደ ክብድ ዝበለ ሓሳብ ነጊርዎም ንደቂ ሰብ ኩሉ ሓጢኣትን ዝፀርፍዎ ዘበለ ፀርፍን ክሕደገሎም እዩ እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀርፍ ግና ንዘለኣለም ኩነኔ ድኣ ይኮኑ እምበር ፈፂሙ ኣይሕደገሉን እዩ ኢልዎም ስለምንታይ እዩ እዚ ሓጢኣት ጥራሕ ዘይሕደግ ምሕረት ኣምላኽ ዘይውድአን ልዕሊ ኩሉን ዘይኮነን መንፈስ ቅዱስ ናይ ኩሉ ፅቡቕ ነገር ምንጪ ኣብ ኢየሱስ ኣብ ደቂ ሰብን ኣብ ዓለምን እዩ ኣምላኽ ኣብ መንጎና ህያው ዝኸውን ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ምፅራፍ ማለት ፈሊጥካ ተረዲኡ እኳ ነዚ ናይ ኣምላኽ ህላውየ ምንፃግ እዩ ከምቲ ፈሪሳውያን ነቲ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚኦም ዝገበሮ ዝነበረ ተረዲኦም ዝነፅግዎ ዝነበሩ እዩ እቶም ህዝቢ ክርእይዎን ክቕበልዎን ዝኽኣሉ ክርእዩ ኣይከኣሉን ሓንሳብ ኣብ ሂወትና ንኣምላኽ ከይንርኢ ልብና ሂወትና ምስ ዓፀና ከመይ ገይሩ ኣምላኽ እሞ ከኣቱ ኣምላኽ ነቶም ምሕረቱ ደልዮም ብምሉእ ጣዕሳን ንስሓን ኣብኡ ገጾም ዝጓዓዙ እዩ ዘቕርብን ዝምሕርን እቲ በታን ውሉድ ኣብ ልቡ ተመሊሱ ጉዕዞ ንስሓ ምስ ተተሓሓዞ እዩ ኣብኡ ብርሑቕ ክቕበሎ ዝወፀ ምሕረት ምስ ኣምላኽ ዕርቂ እዩ ቁስልና ምሕዋ እዩ ኣምላኽ ንሓደ ካብኡ ልቡ ዝዓፀወ ክበፅሖ ከቐርቦ ኣይክእልን እዩ ብሓይሊ ኣብ ልቡ ክኣቱ ከዓ ኣይደፍርን እዩ ፍቕሪ ኣይኮነን ኣብ ነፃነት ዝተመስረተ እንተ ዘይኮነ ኣንጻር እዚ እቲ ሰብ ዝመርፆ ነፃነት ዝዕንቅፍ እዩ እዚ እዩ እቶም ብዙሓት ፀሓፍትን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝመረፅዎ ሎሚ ኸ ንመገዲ ፀጋም ዝመርፁ ንኣምላኽ ሓዲጎም ኣብ ርእሶም ጥራሕ እምነት ገይሮም ዝጓዓዙ ኣለውና ዶ ዓለምና ሎሚ መገዲ ኣምላኽ ጠፊእዋ ንመገዲ ጥፍኣትን ኩነንየን ብዝቐልጠፈ ናህሪ ትጓዓዝ ኣላ ንሓቂ ዝፀቅጥ በዚሑ ዝጠልም ዝኽሕድ ኣብ መገዲ ሰይጣን እንከሎ ፀሓይ እትዓርቦ እናበዝዐ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ንግበር ክንብል እዋኑ እዩ ኣብ ኣምላኽ ንመለስ
ننسح صالات نفتو نحونا كم نفسنا نفكر شعو محدات كوردنا أيو مهرقوسون غلاوي قصيلو أبزس انكر اوان أزمات يسوس اوان تشجيرهم كمزو موسو مس فريساويان مرحت هزبن أب كبيت سلي كمزا أتو زولور ايوم كوس دوو خمز موسو ينقرنا أبتي يسوس استمهرو لوز نبرا بيت مسيهم أب أفتر قوينهم لأخصى ديدهم كمز دليوان غيرهمو أدي خان أحوات كان أوس عاي قويمهم يسوع خلوه بلوه يسوس نزحته كم اللسن كله أدي من إيو أحواتي كم بعال من إيوم نتهم أبزر يأو طاقميتهم زنو برونات أمتي أدي أحواتي نو نزي كبرار حلو إيلو خاء حوين حبتين أدين سيف قاد أملاخ سقبر زبل كله إيو بلوم أبزي أزمات يسوس كل تقزي أبوص عيخم زنبورو ينقر وصعة نياتات يوم وتم أبزوري أو زنبورو دك بيت دك وشات يوم أب يسوس حبروز اللو ودوش تي مخان نايبوتا قد داي عيقونن اتي أمونغوز اللو ركب إيو زملكت زركب بزمدنا زيقوني مسم قد يسوس اللك حدنت إيو زملكت كريسيان مالت أب حديث صدرا كابتي بتولد ديزمس زمدنا زان عركب زلو خلو كم حون حفتن رأي اللو إيو ودوشت زبهال كلو دلاي أملاخ زقبريو أبزينا توم كريسيان زيكون أون يتقال ليو أبزا حادي زسكف نقر بزعباني أد إيسوس كنتاتيو ولا نسا أون كابتون وطاعتنياتا ديا اتملسي ملو بملو أي كنتن قدس لوقاس كم زعبرانا ملاخك زي أبهير أد أملاخ كتكون سنقرا بزيك المخونات ملو بملو حرائلا إني هو أنا بارياك زي أبيهر إيه كم تزبال كان يخونا اللي بلطو زي يتو ملو بملو أبيت أملاخت أمونو تاز غلص أطلون أب كلو زقات أما كبيدن سنكورن أوان كابز بلطو فنكت كي بلط ناي حازن كوينات لباك وقق انكلو سانيعا اتحاد ودا بخوينات لبوخو قق انكلو دويلا ترئيز نيرا ساب من جرشا مسوء دويلا أمود أتخاء أبحا قوستن سأي مسؤو تخافيلا أبحاد أقات أمي لقواس عصر تحادي عسران شو عطن كسا عسران شو منتن ماريام أد إيسوس بمخاناز رخبوتز أقام برخطن حانتي كابتون هزبي زورتكا خرسن زت أبخايين أطباتن ببصعاتيين إلا مس نقادت أبزهابو ملسي بصعانسي إتوم نقال أملخ زسمعوون زحلوون إيو دعا إيوم بلا سلزي ماريام أوشتي أما أكل زلا أمبر أبو سعي أب أفدق زلا أيكونتن إذ خاء حادي أد يسوس لزخونت أيكونتن انتاي دعا مستلوكو مولو بمولو حادي سلزخونت كساب مجرشا بأمنت نسو سلزتقو عزتن إيو بزبرو سنبتن بار نحنا أول إمونات أب كلو خينا نزقوان فنا فتنا سعرنا مسكرتون جيلن بفقرزة تتأمرنا هنكون بماريام أبيلنا نتخلو زي سأنو أملخنا نلمونا نزخ آيبك عنا بروخ سنبت أبان بسيء في السحاب.

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን አሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 15 ሰነ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንህየንተ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳያት ምሉእ ሰብኣዊ ምዕብልና ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ንብፁእ ካርዲናል ማይክል ቸርንን ንርእሰ ብሔር ሪፓብሊካዊት ሃገረ ደቡብ ኮርያ ሊየን ሚዩንግን ሰዓብቱን ንህየንተ ናይቲ ብዛዕባ ስብከተ ወንጌል ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ንብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ታግለን ንተወከልቲ ጠበቃ ፌደሬሽን ኣይሁዳውያን ከተማ ኒውዮርክን ንነጋድያን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ሲሮ ማላንካራን ተቐቢሎም ከም ዘዘራርቡን ቃለ ማዕዳ ከም ዝለገሱን ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 15 ሰነ መደፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማል ሰንበት ኣብ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽን ቃል ቅዱስነቶም ድሕሪ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔርን ቅዱስ ኣቦና ብምኽንያት 10ይ ዓመት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ድኻታት ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓድሽ ሜትሮፖሊሳዊ ሊቀ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ከም ዝሰየሙ ናይ ቅድስቲ መንበር ብዛዕባ ጉዳያት ካህናት ዝሃሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ላዛሩስ ምእንቲ ሰላምን ዕርቅን ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዘዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝርከባ ንሰለስተ ዓድታት ዘቕንዐ ብሃዋርያው ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ዝተመርሐ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘጋጥሞ ዘሎ መሰናኽላት ጳጳሳዊ ሽማግለ ሓለዋ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ካብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ዝተቐበሎ ሓድሽ መምርሒ ኣብ ሃገረ ፊሊፒንስ ዘጋጠመ ርእደ መሬት ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 15 ሰነ 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ኽትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ኣብ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽን እቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ንምሕረት ኣምላኽ ናብ ኩሎም ደቂ ሰባት ናይ ምክፋል ተልእኾ ናማእኪሎም ኣስተምሃሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ምእመናንን መንፈሳውያን በጻሕትን ኣብ ዘዕረግዎ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ለጊሶም ቅዱስነቶም ኣብቲ ብዛዕባ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም እተጨነቑን ረዳእ ዘይብሎምን ህዝቢ ምስ ረኣየ ከም ዝደንገጸሎም ገሊጾም ወዲ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ይርእዮም ጾሮም ይስከም ነቲ ዝወርዶም ጭቈናን ንብርታዐኦም ከም ዘህስስ ዝገብር ዓመፅን ይርእዩ በሉ ንቑስሊ ውግእን ባዶነትን ሓሻሽነትን እውን ይርእዩ ነቶም ናብ ደረጃ ጭምብል ዝወርዱ ገጻትን ንስድራ ቤት ብእከይ ዝበታትንን ንመንሰያት ከዓ ብናይ ሓሶት ሓሳባት ዘታልልን ኩነታት ይርእዩ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝርእየናን ከም ዘፍቅረናን እውን ብምግላጽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስተንትኖኦም ርሕራሐኡን ሕውነታዊ ምቅርራቡን መግለጽ ናይቲ በጃና ንክኸውን ዘለዎ ባህጊ ምዃኑ እውን ኣስተንተኑ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ጓሳ ዘይብለና ባጊዕ ዝመስሉ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝረኣየ ንደቂ መዛሙርቱ ንዅሎም እቶም ዝሳቐዩ ሰባት ምጽንና ኣምላኽ ከብጽሑሎም ናብ መላእ ዓለም ለኣኾም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ከም ክርስቲያን መጠን ዕዮና ጸበባ ኣብ ዘለዎ ሓልዮታዊ ኣገልግሎት ኣብ ጸበባ ተስፋ ኣብ ዘይምትእምማንካ እምነት ምምጻእ ምዃኑ ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ወንጌል ነቶም ካብ ጴጥሮስ ክሳብ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዝነበሩ ቀዳሞት 12 ሃዋርያት ጠቒስዎም ኣሎ እዚ ኸዓ ሰዓብቲ ኢየሱስ እውን ከይተረፉ ኣሕሊፎም ክህብዎ ከም ዝኽእሉ ንምዝኽኻር እዩ። ይኹን እምበር ወንጌል ንዘመናት ዝሽፍን ህያውን ሓቅን ቃል ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ኵሉ ሳዕ ከም ሓደ ዓይነት ግን ከዓ ወትሮ ሓድሽን ሓራ ዘውፅእን እዩ። ወንጌል ምስ ተሰብከን ብሕይወት ምስ ተፈጸመን እከይ ከም ዝመሓላለፍ ሕማም ከምታ ናብ ወጋሕታ እትቕየር ለይቲ ከምቲ በቲ ዝተንስአ ኢየሱስ ዝተሳዕረ ሞት ይፈርስ በሉ በዚ ኸምዚ ኣዒንቲ ኢየሱስ ብፍቕሩ ብምምላእን ነቲ ናጻ ውህበቱ ንምክፋልን ተልእኾ ሃዋርያት ንኽቕጽል ብምምራሕን ነቲ ሓቂ የጽንዖ ርሰሊቃነ ጳጳሳት ወሲኾም ውህበት ኢየሱስ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ምሉእ ብምሉእ ብነፃ እዩ ዝወሃበና ወይ እንዕድጎ ኣይኮነን። እዚ ጸጋ እዚ ኣብዝሃሎናዮ ዘበለ ናብ ኢየሱስ ምእንቲ ክስሕበና ዘድልየና ዘበለ ዝኾነና እቲ ባህ ዘብል ስም ምሕረት ኣምላኽ እዩ። ኣብ መደምደምታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንክርስትያን ምእመናን ንድኻታት ኣብ ምግልጋልን ንፍትሒ ኣብ ምምስካርን ምሕረት ኣምላኽ ንዓለም ኣብ ምክፋል ናብ ዓለም ወንጌላዊ ተልእኾኦም ክፍጽሙ ኣተባብዕዎም። ነቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ዝጸውዓና ተልእኾ ብሓጐስን ብትብዓትን ምላሽ ምእንቲ ክንህበሉ እታ ምልእተ ጸጋ ረድኤት ቅዱሳን ዝኾነት ኑና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንለምና ክብሉ እውን ኣስተንትኖኦም ዛዘሙ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምንትቶም ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ሃገረ ፊልጲንስ ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝሞቱ ብ10ታት ዝቝጸሩ ሰባት ጸልዮም ሓደስቲ ብፅዋን ንቤተ ክርስቲያን ከም ዝተዋህብዋ ድማ ብሓጐስ ኣበሰሩ። ብዕለት 8 ሰነ ኣብ ገማግም ሃገረ ፊልጲንስ 7.8 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብምኽሳቱ ኣብ ሓያሉ ሃገራት ህቦብላ ንፋስ ሱናሚ ክኸትል ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ይስማዕ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማል ሰንበት ኣብ ዘዕረግዎ ጸሎት መላከ እግዚኣብሔር ኣብ ዝለገስዎ ቃል ሰላምታን ምሕፅንታን ብዛዕባቶም በቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝተጐድኡን ዝሞቱን ሰባት 37 ዝኾኑ ሓዘኖም ገሊፆም ቅዱስነቶም ወሲኾም ምእንቲ ዅላቶም ምእንትቶም ግዳያትን ስድራ ቤቶምን ምእመናን ክጽልዩ ድማ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ነቶም ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ብብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተጠቕዑ ህዝቢ ፊልጲንስ ዘሎኒ ቅርበት ከረጋግጸሎም እደሊ እውን በሉ። ምእንትቶም ዝሞቱን ስድራ ቤቶምን ምእንትቶም ዝቖሰሉን ምእንትቶም በዚ መዓት እዚ ዝሳቐዩ ዘለዉ ሰባትን እጽልለኹ ክብሉ ድማ ኣመልከቱ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ካብ እተፈላለየ ክፍልታት ዓለም ብዙሓት ሓደስቲ ብፁዓን ከም እተረኽቡ እውን ብሓጐስ ኣበሰሩ። ነቲ ሰበኻዊ ካህን ዝነበረ ብፁእ ኣባ ቬንቸስላኦ ድሮብላን ከምኡውን ብፁእ ኣባ ጆቫኒ ቡላ ካብ ሞራቪያ ዘኪሮም ብተወሳኺ ድማ ብፁእ ኣባ ጆቫኒ ስዊርክን 7 ብፆቱ ፖላንዳውያን ካህናት ሳሌዝያውያንን ከም ዝተረኽቡ ድማ ገለጹ። ኩላቶም ሰማዕታት ኮይኖም ብምሕላፎም ብፅእናኦም ተኣውጁ ኣሎ። ከመይሲ ብምኽንያት እቲ ንክርስቶስ ዝነበሮም ተኣማንነት ግዳያት ስደትን ምልካዊ ስርዓትን እዮም ዝነበሩ ክብሉ እውን መስከሩሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ማቶ ግሮሶ ብራዚል ብፅእናዊ ተኣወጀ ብፁእ ላዛሬኖ ላቺንቲ ዝስሙ ኢጣልያዊ ካህን ልኡኽ ወንጌል ጠቒሶም እውን ንድኻታትን ነቶም ተነቀፍቲ ወገናት ከም እተጣበቐሎም ገለጹ። ኣብነትን ኣማላድነትን እዞም ተባዓት መሰኻኽር ንተልእኾ ካህናትን መላእ ቤተ ክርስቲያንን ይደግፍ እውን በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ናብ ሮማ ድሕሪ ምምላሶም ድሕሪ 2 መዓልቲ ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 12 ሰነ ኣብቲ ዘካየድዎ ሃዋርያዊ ዑደቶም ብህዝቢ እስጳኛ ስለ ተገብረሎም ሰናይ እንግዶት ምስጋናኦም ገሊፆም ነቶም ብዓብይን ውዕውዕን ስምዒትን ተወፋይነትን እተቐበሉኒ ህዝቢ እስጳኛ ኣመስግኖም ኣለኹ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ብፍላይ ንንጉስ ፊሊፕ ሻድሻይ ኣመስጊኖም ክቡርነቶም ድማ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ማድሪድ ሃንጎፋይ ቢሎም ከም ዝተቐበልዎምን ነቲ ኣብ ደሴታት ካናሪ ዝጸንሕሉ ናይ መወዳእታ መዓልትታት ከም እተሰናበትዎምን ድማ ጠቒሶም። ነፋሪት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ገለ ቴክኒካዊ ጸገም ምስ ኣጋጠማ ድማ ንጉስ እስጳኛ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ናይ ብሕቲ ነፋሪቱ ክጥቀሙ ሓሳባቱ ኣቕረበ። በዚ ከምዚ ድማ ዓርቢ ምሸት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ከተማ ሮማ ተመልሱ። ነቶም ነዚ ሃዋርያዊ ዑደት ዘዳለዉ ብዙሓት ሰባትን ነቶም ምእመናንን ከምኡውን ንቅዱስ ኣቦና ንኽቕበልዎም ዝመርሕዎም ዝነበሩ ጳጳሳት ሃገር እስጳኛ እውን ኣመስገንዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ መደምደምታ ብፍላይ ንግርማዊ ንጉስ የመስግኖ ንጳጳሳትን ንዅሎም ዝበጻሕክዎም ማሕበረሰብን ንመላ ቤተ ክርስቲያን ሃገር እስጳኛ ብፍቕሪ ኣመስግኖም ኣለኹ። ኣምላኽ ወትሩ ንእስጳኛ ይባርኽ እውን በሉ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንመበል 10 ዓመት ዓለምለኻዊ መዓልቲ ድኻታት ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቶም እግዚኣብሔር መዕቆቢ ድኻታት ምዃኑ የስተንትኑ። ንክርስትያን ምእመናን ድማ ነቲ ማእከላዊ ስፍራ ድኻታት እንደገና ክረኽቡን ንፍትሕን ሓድነትን ሰብኣዊ ክብርን ዘሎና ቆራጽነት ክምርምሩን ተማሕጺኖም። رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نتبع لت عصر تحمش تحدار كل تشهن عشران شدشتن تذكيرو زوعل مبل عصراي عمت علم لخاو معالتي دخاتات عمل كيتوم ملغتا محلاليفوم رسالي كان باباسات هم ملغتوم نتاق زي أبهير معقوب دخاتات يوزر استا مزمور عصر تربعته بمستنتان تا أبي يروساليم زنبرت بيت مقدس دحر معناوا أبي ترأي اللو زدن قوان كم تصحفة توم هزبي بزعب هلاوي أملاخ كم تتراترون كدم حجي ترأيو زي فلت سقاون سنة مقباراون سببا كم زحلفون تزنتو مزمر مخاناون قليصوم رسالي كان باباسات أبت تمال السنبت إلى تعسر تسلس تسنة زواتة ببعال قدوس انتونيوس بعال بادوفا أبزم حلالفو ملختم مزمور عصر تربعته ننفس وكف ولدو تزارب كم مخاناون استبهيلوم اتي اب مأتوزع مزمور زلو تقصتات اب منغوتوم بتباب زمرون اب منغوتوم كاب غزار سوم زعبي كم زيل بون غيروم زملالسون فللي كم زلو تحبر مخاناون عملكتو اتزح الزنقنا لوموون انتخونا بسنك عبوي بلشون نازمت محبراوي مقدال فتحي اسفح فيحو كم زلو نرئينا الزخاء زحزن اكوا انتخونا عدلوهون بتعمي قنينو اللو كبلو صحفو رسالي كان باباسات اسعباب بيلوم زي سعبينات مبزحتو قزي عبتو ما بزوحات حبرة السب قطرو مناو السخز خير زلو دخاتات كم زودق زلوون استنتينو عملاخ زي مهلاو نسبات نحاد حدوم كم زي كبابرو اي قبرو منيو يقداس نحاد حدوم عم قططارن چكوانانيو زورو دوموون بلو رسالي كان باباسات وسيخوم اويات دخاتات مبزحتو قزي ببزوح رقية سلتتات سق كم زبلوون اتنققو إلكترونيكاو عالم جن نسألي كي قاددن نزاي مقداس كدل دلون يخيلي يوين بلو دخاتات ناب أملاخ كام مقواي حليفهم كالا أمارات إيه باللومن كبلوين صحافو أسعباب بلوم دما أملاخ أمونن بمحرت حبتامن سلزخونة كم زسامعهم رقص أنياتات يومون كبلو عملكتو رسالي كان باباسات ليون عملختم دخاتات أم مسرتاو نقرات سلز نبرو مبزحتو قزي كاب كالوتن العلي أدلاي زخونا نقر ناي مفلات كيلت كم زلو وموين قليصوم بزمخنيات زخا بفلاين أملاخ كم معقوب يوم قيروم أفلتو كهبون أفتحو تسفاخ قبرون كم زخيلوين عملكتو رسالي كان باباسات ليون قدسيلوم بزعبا زمناوي دخنتن كحسبو أبزق زينا زلو دخاتات الترسعون التقللون يوم انجيرات راي زي كونس دمتن قصنوون التسرقوم سبات يوم بلو نزي أبقمت بمئتاو بفلاي بخريستيان مئمنانن ببيت خريستيانن عبيلوم مس كريستوس كراخبو يدليو اللو أباو دما انجيران اركنتن زهب إيسوسيو برهان يمتس تسفا دما يخفتلوم لنفس وكف سب ببسمو يتعوعو نخلاتهم كا كبروم يملسلوم بلو رسالي كان باباسات اسعباب بيلوم كريستيان ممنان اب املاخ كعقوبو تراي زي كونس ندخاتات معقوبو كخونوون كم تتصوعو اقلحو كريستيان او محبرسب نتوم لومي اب افدق دويلوم زلو بزوحات قد زي بلوم كوينوم كركبو اي كلونيوم اتوم ام كبابيات عاصيوم زلوون زي الرأيو كخونو يبلوم اندم مابلو رسالي كان باباسات ليون نتيك دوس أغسطينوس بزعبا مسالي حدا هبتامن الازارن زقربو حساب بمذكار مئمنان هيوتومن قدامن نتنزهبو نقراتن كمرمرو تصوعي تقريبهم أملاخ ندخاتات كم زملسن كموون بيتا خريستيان نتوم تحوتات أكالات حبرتا سب بوتا التهبن مسدخاتات التملالسن بيتا خريستيان بسئتي كتكون اللواء بمبال نتي هواريوي محسن تاوم تقيسوم دما اللو رسالي كان باباسات ملغتو ما مززام لومون انتخونا مبزحتنا اب كندم الزراب تراي نقزار سنا اب جامع دخاتات بمئتاو تمساسا اللي حاقوس كرركب كم النخيل كن مسكر ندلينا كبلو صحفو عمود داتا قدوس عبونا ازا عسريت عامت عالم لخاو معالت دخاتات نخريستيان مئمنان قصتوم اب املاخ عقباز دليون عم محبر سبنا كم بيتوم كوينو كسمعوم زدليو بزوحات احواتنا حاتن اندقنا نخرخبون سقا املاخ كحق زوم تسفاخم زقبرو قلزو
1: كاردينال لاتزاروس يو هانغسيك هي أنت نايك هنات كل زي حالي نايك دس ممبر على بيت صحفات أبحاوس دس كوريا السلام العرق أن حساب بغيرهم أبز عرقم سطق داسي ناي دبوبو كوريا رأسا بهر أون كم زحابة رزينا فاتيكان أفليتو نايك هنات كل زي حالي نايك دس ممبر على بيت صحفات هي أنت كاردينال لاتزاروس يو هانغسيك على تربعة السنة سجرما نادق روما أبزركة ببازركة كدس باولوس أبز عرقم سطق داسي أب مونغو دبوبون سمين كوريان سلام عرق أنك هلو كم زسألي زحابر زينا فاتيكان أصعيبو أبتي مصوت قداسي زحابر ناي دبوب كوريا رأس بيهر لي جاي ميونغ لات أصر تحموش تصنة أبا حقر فاتيكان وقعوم بتساحة كم زكايدا مس قدوس أبو نار سالي كان باباسات اليوم من بل أصر تربعة أون كم تراخب أفليتو كاردينال لازاروس يو هنغ سيك أبا سبكتهم كوريان سلام زتا كاب قجت عرق كاب تسل إمت أمومان كاب فرحي كم زبرتع كتمس كرزالو أتسفا قليتهم حاوس دسيت كوريا حج أون ناي مقم مع قصلي تتصور على أحواتن أحاتن كساب حجة فلا اليوم ألو كاب زيز عب مكرا انتاي إيو بزخونا يخون مقنات كاب السلام كن رحق عين خدن إينا السلام نمحنات بحابارن بخلو حايلنا نقزع رأسنا أب موفا حلفنت دو نبال ره الراحين عمتان حسابن حساب من لوات كعا نزولو زي تقداسنت كتك ألو مستزادة زي كعالكو نزسمع الناسب كيترفة كنت سمع فقالينا نموخان مقد السلام زغفت يو كاتوليكايت بيتا كريستيان برسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة تمريحة كبرات نفس وقف سبعة وحيوتنا محلاون سلام زمرو عالم المحنات تلوخان مفتسام دخيمة كيبالة تتعيي ألا كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو حق إنا السلامي بلو كاردينال يو هنغ سيك غريتشس زي مهلاو ترايزي كونس كبجو بوتك آل كيدان توفاين نتزولاد يو مالت كون عون كفوتن الزاتة كبر نفس وقف سب مقبار كوم عون كونتات نايتي كال نمرد أزقبر تحاري إيو كوانقوا بوليتيكان سنميلاو كلي آور كبن كفالا ليخ الهيوات محلاو نسبعو نتسب نمقل قالين ناي حبار تقمن مدلاين زولو دليت كنا كل قزيب منفس ونجل كراخ بيخ الإيو كم زبالو زينا فاتيكان يوم ملاخت كاردينال يو هنغ سيك أصعبام ناي لوم عمت كبزخون أوان لعلي ناي أحواتن أحاتن ره راه زيد ليا مخانو دقاقي من بمقلاح كوينو قنع ره راه أبزر كبلو بوطع مبزحتي وقزي زي مقداسن رسفت واتن نركب عمتن حايلن ونكي ترفن ره راه نمتكاي كلاقلو إيام أب معكل زكون النتزي قويتا نتم قدات عمت زخونو ره راه زمولو لبك هلوانا يسوع النبي لامر سالي كان باباسات فرانشيسكو أبو رحنا حاسك لتشحن عصر تربعة عمتا محرط نابل بوب كوريا أبزو قبرو هاريا وقعوزو مسلسو درابت قدات الجربة كم التراخبون بعميق سقطة بسعولات بفقر زمولو التمام تادما نقان زاعو متقبيلوم ناتوم اون غيروم ايوم بيتا كريستيان مستخطات مسلس الساقيون بحبر التمالالس بيتا كريستيان كتكون كم زلوة بجبوت اريوم ايوم كم زبالو زينا فاتيكان يحبر كاردينال يو هنغ سيك رسالي كان باباسات فرانشيسكو أبك لتشحن عصر تربعة عامة محرط أبدو كوريا زكايلو حريو كعزو زازيموم نابروما أبزتمالو سولان فاريت أتزقبرو ناي متننا عملكت ببوليتيكا ومقرد خدرقومي يخل ديو نزبل زسانيوم كابزو نبرو كازدانات زقربر لمحطو بمزكار رسالي كان باباسات فرانشيسكو أبك المسب أو مكرا زخونا يخون سب قللتينا كخوون أيك إلن إيبو موبال نصور مالس خمزهابون أتن قالتنا حبرة سب كوريا عميق متسنن عن تبعاتنا متسين ايان ما قدوان قيلن بيتا كريستيان اتنبرالو اقباب ره الراهن ابقوني اتم زق اصلو دوم بال امبر مفرلاي مفتار كم زيكونة جبوت مسكرناتن مزخ آخرن كوينوم اقل جيلوم ايام كم زبالو زينا فاتيكان افليتو أبدو ليبانوس نزر الكبع سلسة كريستيانو عدتات زق نحل سبعة وحاجز زعان أربعان حموشتن نايت أنا تمكاين بسانكي أب منقص راوي تسرائيل هزب الله حنستقايد من لوات توخسي مقدن قيرا كم التقدى زينا فاتيكان أفليتو أب ليبانوس زر الكبو نايك دست ممر حورا اللوغ لكبا بسات باولو بورجاز مرحوو بكاريتا زتوعان كلايت بيتا كريستيان كالعود كاتوليكاويان تكالات كبرسان لاينز تودب نابز زوبا دبو بوك إدروس نابز زر الكبا سلسة كريستيانو ዘገናዊ ዓድታት ዘቕንዐ ሰብኣዊ ቅኣፍ ላይ ዕለት 11 ሰነ ብሰንኪ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሂዝቦላሕን ዝተፈጥረ ምልውዋጥ ተኽሲ መስመሩ ክቕይር ከም እተገደ ሊቀ ጳጳሳት ቦርጃ በዓሎም ንማዕከናት ዜና ኣብ ዛሕበኦ ጋዜጦም መግለፂ ሓቢሮም እተን ካብ ቤይሩት ብዋጋሕታት ዝተበገሳ 45 የፅዕነት መካይን ናብታ ካብ ጢሮስ ንሸናኽ ደቡብ እትርከብ ቁሸት ደበል ንምብፃሕ ኣብ ዝተቃረባሉ እዋን ዘጋጠመ ዕንቅፋት ምዃኑ እውን ኣፍሊጦም ምዝምልከቶም ኣካላት ተዋዲዱ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዝ ብሰንኪ እቲ ዝተፈጥረ ዘይውሕስነት ከም እተሰናኸለ የረጋግፁ እተን ናይ ፅዕነት መካይን ዝተፈላለየ ዓይነት ሰብኣዊ ሓገዛት ብፍላይ መግቢ ዝስተ ፅሩይ ማይ መድሓኒት ነዳድን ፅዒነን ከም ዝነበራን ንሕዝቢ ደበል ጥራይ ዘይኮነስ ንካልኦት ክልተ ዓድታት ኣይን ኤበልን ርሜችን ዝተወደበ ከም ዝነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ሕፅረት ቀረበ ኣብ ግምት ብምእታው ንናይ ውሽጢ ዓዲ ድኳናት ዝተሓስበ ኣቑሑት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ንሓረስቶትን መራብሒ ጥሪትን ዝኸውን ሓገዝ ፅዒነን ከም ዝነበራ ሊቀ ጳጳሳት ቦርጃን ዜና ቫቲካን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ይሕብሩ ከም ውፅኢቱ ድማ እቲ ቃፍ ላይ ብድሕሪት ተመሊሱ ፍፁም ዝተፈለየ መገዲ ክኽተል ከም እተገደ ብሰላም ንክጓዓዝ ድማ ሓድሽ ፍቃድ ክረክብ ነይርዎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ድሕሪ ናይ 10 ሰዓት ጉዕዞ ኣብ መወዳእታ ናብ ደበለ ከም ዝበፅሐ ሊቀ ጳጳሳት ቦርጃ ሓቢሮም እቲ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒታት ካብ ካልእ ክፋለ ሃገር ብኣድማዓ መገዲ ዝተነፀለ ዓድታት ሓገዝ ምብፃሕ ወሳኒ ከም ዝኾነን እቲ ዕላማ ናብቶም ከባቢታት ንምምላስ ምዃኑ ኣስሚሮም ኣብ ኩነታት ኩናት ኢና ዘሎና እንተኾነ ግን ንህዝቢ ንምሓጋዝ ዘሎና ተወፋይነት ክንቅፅሎ ኢና ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ድሮ ካልእ ቃፍ ላይ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህሉ እዩ ዝብል እምነት ኣሎኒ ኢሎም ምስ እዚ ተልእኾ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ዝተፈፀመ መበል 17 ሰብኣዊ ቃፍ ላይን ዝተካየደ 3 ጉስነታዊ ምብፃሕን ናብ ደቡባዊ ሊባኖ ዘጠቃልል ኮይኑ ስለዚ እቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ምብፃሕ ካብ ንዋታዊ ሓገዝ ንላዕሊ እዩ ብህላወና ንህላወ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ኣብ ሊባኖስ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ነረጋግፅ ምክንያቱ ሰባት ብፍቅሪ ቤተ ክርስትያን ተሓቂፎም ዝርድኦ ዘለዎን ዝስነይን ዝፍቀርን ኮይኑ መታነ ክስምዖ እንክብሉ ሊቀ ጳጳሳት ቦርጃ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ይዛዝሙ ሮሳ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሓድሽ ሕግታት ንጳጳሳዊ ሽማግለ ሓለዋ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከም ዘፅደቁን እዚ ድማ ቤተ ክርስትያን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ንተቃላዕትን ሰባት ንምሕላው ዘለዋ ተወፋይነት ዘደልል ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር ሮሰሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ጳጳሳዊ ሽማግለ ሓለዋ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝምራሓሉ ሓድሽ ሕጊ ኣፅዲቆም ነቲ ካብ 2015 ዝነበረ መሪሕነት ሃዋርያዊ ቁዋም ስብኪ ወንጌለ መሰረት እቲ ጳጳሳዊ ሽማግለ ሓለዋ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ተቃላዕትን ዝትክእ ዘቐመዎ ሓድሽ መራሕነት ን3ለስተ ዓመት ዘገልግል ምዃኑ ዕለት 13 ሰነ ብኢዶም ኣብ ዝፀሓፈዎ ሰነድ ወግዓዊ ከም ዝገበሮ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜና ናይ ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ እቲ ብናይ ቅዱስቲ መንበሮ ና ፀሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዝተኸተመ ሰነድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 እቲ ዕለት 20 ግንቦት 2026 ዓመተ ምሕረት ነቲ ናይ ጳጳሳዊ ሽማግለ ሓለዋ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ተቃላዕትን ኣባላት ተቐቢሎም ኣብ ዝስምዖም መደረ እቲ ሕጊ ምስ ዝፀደቐ ብቁልጡፍ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝብል ትእዛዝ ዘዘኻኽር እውን ምዃኑ ዜና ቫቲካን የመላኽት ጳጳሳዊ ሽማግለ ሓለዋ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ንሕትመት እቲ ሓድሽ ሕጊ ወግዓዊ ኣብ ዝገበረ ጋዜጦም መግለፂ እቲ ዝተመሓየሸ ሕጊ ኣብ መልእ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ኣሰራርሓ ምሕላው ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ተቃላዕትን ኣብ መድንፋዕ ዘለዎ ተራ ዘሐይልን ምክልኻል ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ተነቀፍትን ኣብ ሂወትን መሓውራትን ቤተ ክርስትያን ምሉእ ብምሉእ ዝተዋደደ ምዃኑ ከም እተሓበረን ሊቀ ጳጳሳት ቲቦል ቨርኒ ኣቦ መንበር ጳጳሳዊ ሽማግለ ሓለዋ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ እቲ ሕጊ ንኣዝዮም እተቃላዕት ናይ ምሕላውን ምሕብሓብን ሓበራዊ ሓላፍነትና ኣብ ምዕማቕ ኣገዳሲ ስጉምቲ ዘመልክት እዩ ንግዳያት ወይ ዝዳሓኑ መስማዕ ዘንፀባረቐ እዩ ንክኢላታት ምክልኻል ከምኡ እውን ንተመክሮ ናይቲ ከባቢ ኣብያተ ክርስትያን ምሕላው ድማ ማእከላይ ቀዳምነት ኮይኑ ከም ዝቕፅል ዘረጋግፅ እዩ እንክብሉ ከም ዘብርሁ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ብመሰረት እቲ ሽማግለ እቶም ዝተማሓሹ ሕግታት ዕማሙን ስርሒታዊ ኣድማዕነቱን ይሐይሉ قداين بهوات زطرفون حبريتا زباق بابات أبا مغل لحزق تلكوينو اتي حقتات بتوساخي نتي باباسوش ماقلم سكالو تلعلو تاباي تصحفت كوريا رومانا زلو ركب ينتركو مؤون بدرجة عالم تحتا تنت قلوس النتن تبوق ناي مكل خالات سرارحان أبا مدنفع زلو ترا يدل دل اتي باباسوش ماقلم حلوات حدد مقالو عن تقالحتن بقت تتانرسونا

0: ኣምላኽ ዘይምህላው ንሰባት ንሓድሕዶም ከም ዝከባበሩ ኣይገብሮምን እዩ። የግዳስ ንሓድሕዶም ኣብ ምቁፅጻርን ጭቆናን እዩ ዘውርዶም እውን በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወሲኾም ኣውያት ድኻታት መብዛሕትኡ ግዜ ብብዙሕ ረቂቕ ስልትታት ስቕ ከም ዝብል እውን ኣጠንቀቑ። ኤሌክትሮኒካዊ ዓለም ግን ንጽልኢ ኬጋድድን ንዘይምግዳስ ከደልድሎን ይኽእል እዩውን በሉ። ድኻታት ናብ ኣምላኽ ካብ ምእዋይ ሓሊፎም ካልእ ኣማራጺ የብሎምን ክብሉ እውን ጸሓፉ። ኣስዕባ ኣቢሎም ድማ ኣምላኽ እሙንን ብምሕረት ሃብታምን ስለ ዝኾነ ከም ዝሰምዖም ርግጸኛታት እዮም እውን ክብሉ ኣመልከቱ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣመልኽቶም ድኻታት ኣብ መሠረታዊ ነገራት ስለ ዝነብሩ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ካልኦት ንላዕሊ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ናይ ምፍላጥ ክእለት ከም ዘለዎም እውን ገሊጾም። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ ብፍላይ ንኣምላኽ ከም መዕቆቢኦም ገይሮም ኣፍልጦ ክህቡን ኣብ ፍትሑ ተስፋ ክገብሩን ከም ዝኽእሉ እውን ኣመልከቱ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም ብዛዕባ ዘመናዊ ድኽነትን ክሓስቡ ኣብዚ ግዜና ዘለዉ ድኻታት እተረስዑን እተገለሉን እዮም፣ እንጌራ ጥራይ ዘይኮነስ ድምፅን ገጽን እውን እተሰርቆም ሰባት እዮም በሉ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ብፍላይ ብክርስትያን ምእመናንን ብቤተ ክርስትያንን ኣቢሎም ምስ ክርስቶስ ክራኸቡ ይደልዩ ኣለዉ። ኣባኡ ድማ እንጌራን ዕርክነትን ዝህብ ኢየሱስ እዩ። ብርሃን የምጽእ ተስፋ ድማ ይኸፍተሎም፣ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ በብስሙ ይጽውዖ፣ ንዅላቶም ከዓ ክብሮም ይመልሰሎም በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዕብ ኣቢሎም ክርስቲያን ምእመናን ኣብ ኣምላኽ ክዕቆቡ ጥራይ ዘይኮነስ ንድኻታት መዕቆቡ ክኾኑ እውን ከም እተጸውዑ ኣጕልሑ። ክርስቲያናዊ ማሕበረሰብ ነቶም ሎሚ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ዘለዉ ብዙሓት ግዲ ዘይብሎም ኮይኖም ክርከቡ ኣይክእሉን እዮም። እቶም ኣብ መካባብያ ተዓጺኦም ዘለዉ እውን ዘይረአዩ ክኾኑ የብሎምን ድማ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነቲ ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ብዛዕባ ምሳሌ ሓደ ሃብታምን ኣልኣዛርን ዘቕረቦ ሓሳብ ብምዝካር ምእመናን ንሕይወቶምን ቀዳምነት ንዝህብዎ ነገራትን ክምርምሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ኣምላኽ ንድኻታት ከም ዝምልስን ከምኡውን ቤተ ክርስቲያን ነቶም ትሑታት ኣካላት ሕብረተሰብ ቦታ እትህብን ምስ ድኻታት እትመላለስን ቤተ ክርስቲያን ብጽእቲ ክትከውን ኣለዋ ብምባል ነቲ ሃዋርያዊ ምሕጽንታኦም ጠቒሶም ድማ ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መልእኽቶም ኣመዘዛም ሎሚ እውን እንተኾነ መብዛሕትና ኣብ ክንዲ ምዝራብ ጥራይ ንገዛ ርእስና ኣብ ጫማ ድኻታት ብምእታው ተመሳሳሊ ሓጐስ ክንረክብ ከም እንኽእል ክንምስክር ንደሊ ኢና ክብሉ ጸሓፉ። ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቦና እዛ 10 ዓመት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ድኻታት ንክርስትያን ምእመናን ገጽቶም ኣብ ኣምላኽ ዕቑባ ዝደልዩን ኣብ ማሕበረሰብና ከም ቤቶም ኮይኑ ክስምዖም ዝደልዩ ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሓትን እንደገና ንኽረኽቡን ጸጋ ኣምላኽ ክሕግዞም ተስፋ ኸም ዝገብሩ ገለጹ።
1: ካርዲናል ላዛሩስ ዩ ሃንግሲክ ህየንቲ ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ዕላይ ቤት ጽሕፈት ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ሰላምን ዕርቅን ሓሳብ ብገይሮም ኣብ ዝዕርቑ ምሳተ ቅዳሴ ናይ ደቡብ ኮርያ ርእሰ ብሄር እውን ከም ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ዕላይ ቤት ጽሕፈት ህየንቲ ካርዲናል ላዛሩስ ዩ ሃንግሲክ ዕለት 4 ሰነ ስግረ መናድቕ ሮማ ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዝዕርቑ ምሳተ ቅዳሴ ኣብ መንጎ ደቡብን ሰሜን ኮርያን ሰላምን ዕርቅን ክህሉ ከም ዝጸለዩ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ። ኣብቲ መስዋዕተ ቅዳሴ ዝሓበረ ናይ ደቡብ ኮርያ ርእሰ ብሄር ሊዣይ ሚዮንገ ዕለት 15 ሰነ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ወግዓዊ ምብጻሕ ከም ዘካየደን ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መንበር 14 እውን ከም ተራኸበ ኣፍሊጡ። ካርዲናል ላዛሩስ ዩ ሃንግሲክ ኣብ ስብከቶም ኮርያን ሰላም ዘተ ካብ ግጭት ዕርቂ ካብ ጽልኢ ምትእምማን ካብ ፍርሒ ከም ዝብርትዕ ክትምስክር ዘለዋ ተስፋ ገሊጾም ሓውሲ ደሴት ኮርያ ሕጂ እውን ናይ ምግምማዕ ቁስሊ ትጻወር ኣለ ኣሕዋትን ኣሓትን ክሳብ ሕጂ ተፈላለዮም ኣለዉ። ካብዚ ዝዓቢ መከራ እንታይ እዩ? ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ካብ ሰላም ክንርሕቕ ኣይንኽእልን ኢና። ሰላም ንማሕናፅ ብሓባርን ብኩሉ ሓይልናን ገዛእ ርእስና ኣብ ምውፋይ ሓላፍነት ደው ንበል። ርህራሒ ንዓመፃን ሓሳብ ብንሓሳብ ምልውዋት ከዓ ንዘሎ ዘይተገዳስነት ክትክእ ኣለዎ። ምስቲ ዘተ ዘይከኣል ኮይኑ ዝስማዓና ሰብ ከይተረፈ ክንትሰምዖ ፍቓደና ንምዃን መገዲ ሰላም ዝኸፍት እዩ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ተመሪሓ ክብረት ነፍሲ ወከፍ ሰብኣዊ ሂወት ንምሕላውን ሰላም ዝመሎ ዓለም ንምህናፅን ተልኡ ከዓ ንምፍጻም ደኺመ ከይበለ ትትዓይ ኣላ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። حق اینا سلامی بلو کاردینال یو هنگ سیک گریچس زیم هلا ترای زیکونس کبچو بوتک آل کدان توفای نزولد یو مالت کنون کفتن زتا کبر نفس و کفصب مقبار کم اون کنتات نایتی کال نمرد از گبر سحری یو کانگا پولیتیکان سنمی راو کلی آور کبن کفلال یخ هیوات محلاو نسب عونت سب نمگل گالن نای حبار تقمن مدلاین زلو دلیت کنا کل لگزی بمنفس ونگل کراخ بیخ یو کم زبلو زینا Vatican yom malakhat. Cardinal Yu Heng Sik as ibam nai lom amet kab zukhon awan lakali nai ahwaten ahaten rahrahe zed liya mokhanu dagagi mam bo makkalah koyno gana rahrahe abizir kabalu bota mabzaht yu gizye zey mgdaasin risafat watan nirakab ametsin xaylin wuna kaitarafan rahrahe namat kai kalak alu iyam ab maakal zukunin natizi gwaita natom gdaat amet zukhonu rahrahe zmol olibik hillu anna yis uwa anna بیلمر سریکان پاپاسات فرانچسکو ابورهن حسق لتشن 14 عام تمحرت نابلب کوریا ابزګبرو هاریا وګعزو مسسد رابط قدات جربا کم اتراخبون معمق سقطا بصولت بفقر زمولو اتمام تادمان قنزا متقبلم ناتوم اون غیروم ایوم بیت کریستین مستخاتاتن مسز ساقیون بحبر اتملالس بیت کریستین کتکون کم زلوا بچبوت اریوم ایوم کم زبل زینا واتیکان یحبر کاردینال یو هنگ سیک رسالیکان پاپاسات فرانچسکو ابکل تشن 14 عام تمحرت ابدو کوریا زکایلو هارو کوزو زازیموم نابروما ابزتمالو سولان فاریت اتزګبرو نای متننا عملکت په پولیټیکا مګد خدرګوم یخل دیو نه زبل زسنیوم کابزنبرو کزتنات تقربلم حته بمذکر رسالیکان پاپاسات فرانچسکو ابکل مسب او مکر زخونه یخون سب ګللتینا کخونه ایکلن یبو موبایل نصرمل سخم زحبون اتن علاتنا حبرة سب كوريا عميق متسنن عن تبعاتنا متسين ايين مقدوان جيلن بيتا كريستيان اتنبرالو اقباب رهراهن ابقوني اتم زقوصلو دو مبال امبر مفرلاي مفتار كم زيكونة جبوت مسكرناتن مزخاخرن كوينوم اقل جيلوم ايوم كم زبالو زينا فاتيكان افليتو ابدوب لبانوس نزركبا سلسته كريستيانو عدتات زق محسبا وحجز 45 نايت انات مكاين بسانكي اب مونغو سراوي اسرائيل حزب الله حنستقايد من لو واتوكسي مقدم قيرا كم تغدا زينا فاتيكان افليتو اب لبانوس زركبو نا قدس ممر حورا لو اخلي كبا باسات باولو بورجاز مرحو بكاريتاز صوحان كلايت بيت كريستيانن كالعود كاتوليكاويان تكالات كبرى سنين استودب ناب زوبا دوبوك ادروس ناب زركبا سلسته كريستيانو سنة وعدتات سقنعة سباوك أفلاي على تعصر تحادي السنة بسانكي أب مونغو إسرائيل هزبو اللحن بستفطر من اللوات تقسي مسمارو كغيركم التقدى لكفا باسات بورجا بعلوم المعكنات زينا أب زحبو غازت أمك لازح حبيرهم إتن كاب بيروت بواقحتا ستبكسا 45 سنة مكاين نبتا كاب تيروس نشانخ دبوب التركب قشات دابل نمبساح أب زتق عربالو وانزا قاتم عنك فات مخان اون افليتم مزملكتم اكالات تواري دوزنا برسبا وحاكز بسانكي اتيز تفاطرة زي وحسنات كم التسانة خلا يرقع قطو اتانا نايت عنات ما كاين زتفلالي عينات سبا وحاكزات بفلاي مقبز ستا تسوري ماي مدحاني تنالادن تحينان كم زنا بران نحزب دابل تراي زيكونس نخالو تكل تعدتات عين ابلن رميشن زي تود دابا كم زنا بران ابزقوان زوزو الحسراتك الربع بقمت بمقطعو ننعي وش تعدد دكانات زيتا حاسبة أقوحوت أبتمساسال واندما نحرستوتن مرابحي تريتن زخاون حقز تعينان كم زنبرالي كباباسات بورجان زينا فاتيكان أبزهبو مقلاتي يحبرو كموت يتدمع اتقاف لعي بدحريت تماليسو فتسوم زيتا فليما قد كختل كم تقد بسلام نخقو عزد محدش فقادك راكب نيرو ازي كم زيلو نحلو دحري نعي عصر تسعات قعزو أبمو داتا نبدبل كم زبط حل كباباسات بورجا حبيرهم اتيز كايل زلو تهدرو سرحيتات كبكال كفال حقر بعد محمد قدستان تسالة عدتات حقز مبتح وسان كم زخونن اتو علاما نبتم كبابتات المملاس مخانو اسميرهم اب كونتات كونات اينا زلونا انتخوناقن نهزبين محقا زلونا توفاينت كن قتصلو اينا اب زمت سومن درو كالك افلاي سباو حقز كهلو يزبل امنات اللوني ايلام مس ازيتال خوزي كنات كاب زجمر استفدت أمام بالعصرت شو عاد سباوك أفلاين استخايدة سلست قصنة تاو مبتساحن ناب دبوا ولي بانو زتقال الكوين سلازي اتو سباو حاجز مبتساحة كاب نواتاو حاجزن اللي علي إيو بهلاوين عنا هلاوير سريك عنا باباسات ناكل عيد بيتا كريستيانين أبلي بانو ستركب كاتوليك عيد بيتا كريستيانين نرقا قد مخنياتو سبات بفقر بيتا كريستيان تحاوق إيفام زردو زلوون زسنين زفكرن كوين متانا كسمعو انقبلو لكا باباسات برجاز حبو غازتو مقلاتي إزازمو لوساليك أنا باباسات اليوم مبال عصر تربعته حدش حقتات نباباسوش ما قل حلوات تحد مقالعو كم زاد صداقون الزدما بيتا كريستيان تحد مقالعو نتقالعة السبات نمحلو زلوة توفاينات زدل مخانو زينا فاتيكان يحبر رسالي كان باباسات اليوم ما بالعصر تربعته باباساوش ما قل حلوات عد ما قالوا عزم الرحلو حدش حقي أصلي قامنتي كاب كل التشعن عصر تحموش تنزنا برا مرحنة خوريه وقوام سبكو انجيلة مسارات اتي باباساوش ما قل حلوات عد ما قالوا عن تقالا عدن زيتن كزوقمو حدش مرحنة نسلست عمد زكال قل مخانو قلت عصر تسلست السنة بإيدو ما بصحفو سند وقعو كم زقابرون عايك الدستمنبر زينانا كفل محتمن مقلتي أفليتو اتي بنعايك الدستمنبران نتحف كارنال بيترو بارولين استخدتم السند قدوس أبونار سليكان باباسات للمبال عصر تربعته اتي قلت عصر قنبوت قلت عشان عصران شدشتن حمد محرات نتين عاي باباساوش ما قل حلوات تعد ما قالوا عن تقالعة عبالات تقبل ما بزسمعون مدرة تحقي مسيس أداقة بقول طف أبقبر خوع الزبل تأزاز الزخاخر أون مخانو زينا فاتيكان يمال آخذ بابا صغوش ما قل حلوات تعد ما قالوا عن حتما تأتي حدش حق وقع عوي أبزيزيقا بارك أزيت عم قلتي أتيز تمحايش حقي أبمن أكلايت بيتا كريستيان السرا رحا محلاو تحتد ما قالوا عن تقالعة أبمن دنفع زلو ترا زحييل كل خالة تعد ما قالوا عن تنكفتن أبهوتن محوراتن بيتا كريستيان ملو بملو استوهادة دموخانو كم اتحبرن لكا باباسات تيبول فيرني أبو منبر باباساوش ما قل حلوات تعد ما قالوا عن تحقي نعزيوم تقالعة ناي محلاون محبحابن حبارا حلفنتنا أب معماق أقداس سقوم تزملكت ايو نقدات ويزدحانو مسمع زن تبارق ايو نكيلاتات مكل خال كما اون نتمكرون هاي تكبابي أبي بيتا كريستيان محلاو دما ما قلايك قدامنات كوين كم زقت زرقاقت ايو انكبلو كم زبرو زينا فاتيكان افليتو بمسارات تشماقل اتو مزدما عشو حقتات عمامون سرحي تعاوي عد معنتون يحييلو قداين بهوات زطرفون حبريتا زباق قبابات اب مقول لحظة قتل كوينو تحقتات بتوساخي نتي باباسو شماقل مسكالو تلعلو تابايت صحفت كوريا رومانا زلو ركب ينتزر كومو اون بدا رجع علم تحتات النت قلوس النت تبق نايم كل خلاص سرارحان أب ما دم فعز الوتر يدل دل تي بباساش ما قل حلوات حدود ما قالوا عن تقالعة بقت تان الرسالك عن بباسات أب تصب يهبن تحدود ما قالوا عن تأففت سبعة كاب ما حسيتي بزعب ما كل خلد ما مغريهب تي بباساش ما قل حلوات حدود ما قالوا أب وني ناي عنك تمن الزحلي ناي كدست ممبر على بيت صحفة تمسرة تسلا زخونة مس زل على بيت صحفة أب من الوقت حبريتا ممعبال أقبابات مكلخال مدلاو عمتاو تصابن مدبات مقامن بقرباز تحبابر أول مغانو أبستوها بقايز طعم مقلاتي كم التصمر اللو زينا فاتيكان أفليتو اتيش ما قل ايم محادرن ايو انتاي داعا ني اقل قلوت كوريا نابقلايت بيتا كريستيان ممراح يحقز كبابيو حلفنتن بقعتن زي تفلاليو ناي قدست منبر العلوط ابايت تصحفت بمصفح كابتي اتباباساوش ما قل حلوات حتود مقولو عن تقالعة زقربو معباليطات ناي كبابي ابيتا كريستيانات ابم معبال ناي مكلخال معقفن مدنفاعن روغو ان تبتسحن سرعاتات تصبتصاب كومو اون نقدات ويزدحان قبلو زي سامعون زي سنيون ناي مسمع معكلات كومو اون اكابي مستر ولك او مردعتان النحلوه زي قبرو زلقت صالي داقف فقوليحو زرع اي مخانو ابتستوها بغاز دعم مقلاتي كم التسامرالو زينا فاتيكان يمالاخت باباساوش ما قل حلوات تحت عدموق اولو عن تقالعتن زقربو عمتو تسابتساب بوليسيطاتن عقباباتن مكل خال بيتا كريستيان ناي مدلو حلفنت اون استبهيلو اتسابتساب كابنايك دستمنبر العلوط أبايت صحفة كوريا رومانان كبابي ኣብያታዊ ኣብያተ ክርስትያናዊ ኣካላትን ዝረኽቦ ኣበርክቶ ዘጠቓልል ኮይኑ ኣብ መንጎ ዝተረጋገጹ ሕግታትን ዝተኣወጀ ኣሰራርሓ ዝተረኽበ ሓበሬታ ስርዓታዊ ጉዳያትን ለባዋታትን ፈልዩ ብምቕራብ ኩነታት ምክልኻል ኣብ ኩላዊቲ ቤተ ክርስትያን ሙሉእ ስእሊ ንምቕራብ ዝዓለመ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሓለዋት እቲ ዕድመ ቆልዑን ተቓላዓትን ሰባትን መሰረታዊ ሓላፍነት ቤተ ክርስትያን ምዃኑ ብተደጋጋሚ ኣረጋጊፆም እዮም። እቲ ዝተመሓየሸ ሕግታት ነዚ ቃል ኪዳንን ተወፋይነትን እዚ ደጊሙ ከም ዘረጋግፅን ኣብ መላእ ዓለም ንዝካየደ ፃዕርታት ምክልኻል እቲ ዕድመ ቆልዑን ተቓላዓቲ ሰባትን ኣብ ምሕያል ንናይ ከባቢ ኣብያተ ክርስትያን ምስናይ ዘለዎ ተልእኾ ከም ዝድግፍን እቲ ጳጳሳዊ ሽማግለ ሓለዋት እቲ ዕድመ ቆልዑን ተቓላዓትን ሰባት ኣብ ዝሓቦ መግለፂ የረጋግፅ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ስለ ምክትታልኩም ነመስግን። ርእይቶኹም ኣይፈለየና ንብል ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።